إليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته.

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا

أتيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.

منه منذ أتاه العلم من لدنه. نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

شيطانه الأوطان، رجم إبليس الرجيم الله، وعنه صادني نعم الله، جادله عني يا رب المانع، وليس تنحو جهتي الموانع، يقيني الباقي شياطين الورى، وكلما عني يعوق السورى، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام، إليك يا خير

أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر، والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

النظام لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية

منه خالية، أحملنا الرتبة جهرا عالية، تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية، عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية.

الدانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العداء.

مع الآل والأصحاب نعم المطاوع، كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع، من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع، نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع، إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع، له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع، نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا، من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع، إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع.

مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور عل

ولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا، وأخرج نباته بإذنك، وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد، ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد، ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله، على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقلب، مع النبي ولد عبد المطلب. بدد لي شمل عدو غاشم، ربي بجاه المصطفى بن هاشم. لي جاد ربي بنوال قد أناف، بالمنتقى المختار من عبد مناف.

صلي بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي بن فهر. يا خير ناصر وخير مالك انصر ومن

كنانة بالمصطفى المختار من كنانة، جد لي بما به أنير خيمة وغيرها بمن أضاء خزيمة. نج جنابي من دوار مشركة ومشرك بالمصطفى بن مدرك.

يا خير هاد قد وعد، أنجزت للوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان. بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكرم.

عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس بان لنا التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم

فلتعفو عن أبي وأمي بالذي التقديم عن نجهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب. اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف الملام. أنت الغفور لاغفرن ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما.

متاب في القدر والقيام من عتاب، سلمهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال، ارحمهما ربي كما قد ربياني صغيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد، صل عليه بسلام صمدي. بجاهه العظيم زدني طيا، واغفر به لي ولوالديا، وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة، ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر وزد قيامي، لي هب قيام كل ليل بالسور، ونجني من الغفول والخور.

سميا. هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما. سقي الصلاة للنبي بالسلام، في آله ولهما كن يا سلام. نقي صحيفتيهما من كل ما يجر ضيقا وامحه وسلما. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون، وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. أحمد مغنيا تعالى عن سنة، وكان لي في كل شهر وسنة. خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهاد الوفي. فقلت يا رب الورى يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة، مع سلام لا يجاريه سلام، على وسيلتي لك الماحي الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب له اليوم بشارات الكريم، لديك يا باقي مزيد لا يريم. يا رب

قاس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ومن قراطيس له قد الغرض، يا من كفاني عداك والمرض، يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية، على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدي.

على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا

ليلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمد.

وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة، عني يصلي كل شهر وسنة، مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل

كدر، واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا، واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم، وارفع لعرشك وللكرسي

والآل والصحب وخط يحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد

إليك والسميعات المتهر يجيك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الأرض والماء.

الأعداء والمزايا وكفنا الآفاء والمزايا وهبنا الحفظ على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا داري عن الكفاءة.

فوق يا أحد لقبلة العز بوجك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنفس الجوانب.

وقفنا على المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه الخير من سقى الامر هذا ووهب المكروه والامر هذا.

فجعل الجيش قل هو الله احد ما بينكم لتنزال عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل فجادل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فاكثر للذي تتابعان لك بدايه

المصدق لا جاهد ذكر له القدرة والإرادة والعلم والحياة كائفة لو تعالى كل

ثم على من حيث ما استطاع مرض نبرت الى بكر وفاته الحدث محمد الخفيف مع الحكيمه حتى ترى خيرا من الكريمين ولا يمسه بفكر على محتاج كل اخبار الشفاء هذا وان اليوم ذو الاوجاع متقيا مع المجيب داعي واشتكي اليه مع من الخلل

وحسن الآداب والمزايا وكفن الآفات والمزايا وحسن الحس على الطاعات وكفن الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وانزل الحفر مكان الظهر وانزل الخير مكان السر وانزل العلم مكان الجهر

عصوك يا أحد لقبلة العنف فوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنفس الجوارحين وقاموا لأكبر القبائل فلا تواخذهم

المسلمين ونجنا من شر كل المجرمين وجعل جميع المسلمين نقولا لنا الا فمكة الله وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين.

0: وجعلهم فيها هدى وخيرا وصفهم منها هدى وخيرا واغرنا بحبهم لوجهك
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali